ماني ماني ما ندبش شي سفر انت مغتشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نو اروندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري تقع دم كاري